خالتي تقالين خالتي تخي خالتي تخانة خالتي تلي خالتي تغاقة كاوزشي مليه